0: production is also hitting produce merchants who say that the large daily shipments they once carried to Gaza's markets have been reduced to just a few boxes at far higher prices.
1: بالنسبة لجبل كانت جنة يعني كنت أجي هنا أنا في الطنطا أحمل كل يوم 50 كرتونة و40 كرتونة بيعهن جملة في السوق عندنا في سوق الشجاعية لحالي من صغر أنا بحمل 30 كرتونة و40 كرتونة اليوم بدي باخذ 3 كراتين بحق ال 40 كرتونة وبقعد فيهن لآخر النهار لبعد العشاء وأنا ببيع فيهن.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: physical damage and another $1.46 billion in economic losses. The collapse in production is also hitting produce merchants who say that the large daily shipments they once carried to Gaza's markets have been reduced to just a few boxes at far higher prices.
1: بالنسبة لجبل كانت جنة يعني كنت أجي هنا أنا في الطنطا أحمل كل يوم 50 كرتونة و40 كرتونة أبيعهم جملة في السوق عندنا في سوق الشجاعية لحالي من صغري وأنا بحمل 30 كرتونة و40 كرتونة اليوم بدي باخذ 3 كراتين بحق ال 40 كرتونة وبقعد فيهم لآخر النهار لبعد العشاء وأنا ببيع فيهم.
2: Ziraat Bank is with you all around the world.